0: في عالمنا به
1: حرم قص في عالمنا به
0: في عالمنا به
1: سحر قص في عالمنا به
0: يا صلاة.